0: مينا وكار سأكس اف ام
1: بار بار لي ما قول بار باكوراتي رغو نان هوسبيتال ايو بياري ان بيل غونا بار
2: اكس اف ام اكس اف ام

0: FM.
1: ساكا كورتي او تنهي
2: اي ماستر ورشما جود اغناهي تابو ماستر تبغى هاوسي ناهي تابو تبغى غا كومبانوتانا
3: جادز ابي بلكو هيرينغ دي جادز اي دونت ام اي سبيكينغ
2: اكسايتينغ
4: Excited.